نسافر فيك السوق رقصو حبذو رشار روتاح علينا السوق العمار حقبو رتزو ردو بالعمور حبي حبي نسافر بيك اليوم نهار مش صار خرج اللي مردو منهار اسمو مش حبي شسو من الحروب حبي حبي نطلع فيك دروج تخول خروج السفاين حب علينا تموج دراج بروج الزوز في الموج برابوج